كرة سبعة مية الليل يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين طادقو ياس داد غدنا هانتوافلو فويتا جمسكالاش الجوب النشو شريطان.